تمام كون كولا كوين بابكا نيكولاي زكريا إفي مونو مستوديو يا الرادي موسمبيكي تمي زبانو تناتي تي وندندي مزنزي زين تويرا تي بمبانغ باز إنو بروفينشيا يا صوفالا نانشي تدينا ويري نما بيندي ماكو ما شانو نما فيمبا 14 horas na 59 minutos, Rádio Moçambique, Rádio Iambumba.